0: Testique et Suède. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Vous êtes toujours sur Bumba Predio.
1: كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف تي يا تي تي تي اه في حومه كارتي دالجي من صغر كنحب لارجي في راسو كان اونكاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لا باجو وهي فينا فونجيت قعدو كلكو نوفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمنعهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشه مره

كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دون لا كابيسا. كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلا بوز تعلمنا ألف حشوة كل بيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفطر له القانق يحشو هالو ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفرف ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لرجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وإحنا يا صغار في الله شفنا ديسان درها الإنسان اللي قلبه كان بارد كان بارد والله ما نسيت يا مترصاص لك فني لي مناص لا باسي دي غلاسي قعد في الراس اي جامي نو سي فاسي مالغري تو كبرنا لو كير لا بالا تي تي سي اون اوبلي با سي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا